الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله صلوا وسلموا على نبيكم فقد أمركم ربكم في محكم كتابه فقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا معهم في جنتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة سلام. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Ar-Rahman, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.